شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تنساد إذا ما تدوز السوق شوف داك السمك الجمال ديال الكرافان قول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه كاين واحد